عينك احلى الروجينا مشيت عبرا في زوار اركبتينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.

في المشينا زوج عباسية تب أتلاقينا في طريق مستغاليم يمشيت وأنا والليل

تورني وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم

دوزوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها امي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها